تسوغن ما ديگر تو رگ ننافس بنن تلاتا جامو ان شاء الله ربي تگال سبارام رگ گودیک تلاتا گونه لا خيو في سي كيرغي برو جوروم نينتي واتو جوتي رك كالكو فا 92.1 ولا www.scos.gm